هاتي للتفوق في هاسبر وديلي جيتي لاسكالازي تفنظ الاستنطي تلال تعدرت يواتسون